ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካ ብሬድዮ በፌስቡክን ብማርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍልርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከምትኽእሉን ከምኡውን ናይ ኢሜል ኣድራሻና tigrino@sbc.vv أي مخانو نحبر ريتوكم أي فلينا نبل ناي لومي مدى بفنوانا أبزي الزازم أبنت بحمد بفنو كساب نراخ ببدحان سلامة نحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብማርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሉ ከምትኽእሉን ከምኡ ውን ናይ ኢሜል ኣድራሻና tigrino@sbc.bv أي مخانو نحبر ريتوكم أي فلينا نبل ناي لامي مدب فنوانا أبزي الزازم أبنت بحمد فنوك صابن الراخب بدحان سلامة نحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس.